راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

إن تطلبوني فاطلبوني من الهوى، أو تطلبوا مني الهوى تجدوه، صار الهوى مني وصرت من الهوى، فأنا الهوى وأخو الهوى وأبوه. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم على موعدكم الآن مع راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، لهذا اليوم الثلاثاء المصادف 30 من شهر حزيران لعام 2026. برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3، فكونوا معنا وأهلا وسهلا بكم. نتمنى لكم مع برامجنا قضاء أحلى وأمتع وأسعد الأوقات. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما وفي كل يوم ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3 مع راديو صوت المندائيين، الذي يحاول دائما أن يقدم لكم ما يمتعكم ويفيدكم في مواضيعنا المنوعة وأخبارنا المحلية والعالمية ومواضيع اجتماعية وثقافية وصحية مختلفة. أعزائنا المستمعين، إليكم إعلان من لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين، ونحن على أبواب العيد الكبير المبارك. تدعوكم لجنة المرأة والطفل دائما لحضور حفلاتها التي الممتعة والجميلة، والتي تقدم بها أجمل ما لديها، وبصحبة لجنة جميلة وخيرة تحاول أن تسعدكم، خاصة وأنتم في مناسبة سعيدة هي العيد الكبير. ونقرأ لكم هذا الإعلان من لجنة المرأة والطفل: بمناسبة حلول العيد الكبير المبارك دهو ربه، وما يحمله من معاني الفرح والمحبة والتواصل الاجتماعي، يسر لجنة المرأة والطفل في جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا أن تدعو أخواتها المندائيات الكريمات للمشاركة في حفل ساهر مميز يقام احتفاء بهذه المناسبة المباركة على قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول مساء يوم السبت الموافق 4/7 من الساعة الخامسة مساء ولغاية الساعة 10 مساء. يتضمن برنامج الحفل إحياء الحفل مع دي جي صفاء وأجمل الأغاني والأجواء الاحتفالية، عشاء فاخر مع المقبلات والمشروبات الغازية والفواكه، سحب ترافل تيكت على مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة، عرض أزياء مميز مع جائزة خاصة لأجمل زي، سعر البطاقة $50 استرالي. للاستفسار وشراء البطاقات يرجى التواصل مع السيدة نادية فنجان 04-2357-2819، السيدة سالي سميع 04-06-00-5018، السيدة إسراء مبارك 04-13-60-7047، السيدة سهى صبري 04-50-26-37-10 04-50-26-37-10. ندعو جميع الأخوات الكريمات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بأمسية مفعمة بالبهجة واللقاء الأخوي والمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العزيزة. لم يتبقى أيتها الأخوات على موعد الحفلة إلا أيام قلائل، والبطاقات على وشك النفاذ، فسارعوا لاقتناء هذه الفرصة واتصلوا بالأخوات التي أذعنا أسماءهن عليكم. لجنة المرأة والطفل، جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

تقرير إعلامي عن فعالية اليوم المفتوح الإسترالي في المجمع المندائي ليفربول. شهد المجمع المندائي في ليفربول ممثلا بقاعة التعارف وقاعة مندي الجنزورة تخيل صباح يوم الجمعة الموافق 26 من شهر مايس آيار لعام من شهر حزيران لعام 2026، حيث قدم المجلس الروحاني الأعلى في استراليا المتمثل بالريشم صلاح الكحيلي وشيوخنا الأفاضل وجمعية أصابعة المندائيين في استراليا الممثلة

وجمعية أصابئة المندائيين في إستراليا الممثلة بالسيد بول صبي رئيس الجمعية وأعضاء هيئتها الإدارية ولجانها. كما حضر هذه الفعالية السيدة كريشما كليندا عضوة برلمان نيو ساوث ويلز والدكتورة بشرى العبيدي عن منتدى الجامعيين العراقي الإسترالي إقامة فعالية اليوم المفتوح الإسترالي. وسط حضور واسع ومميز ضم العشرات من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب عدد كبير من أبناء جالية والزائرين. استهلت الفعالية بتجمع الحضور والوفود الزائرة في قاعة المندي، حيث ألقى فضيلة الريشم صلاح جبوري رئيس الطائفة المندائية في استراليا كلمة ترحيبية عبر فيها عن بالغ سعادته بهذا الحضور الكبير، مرحبا بالمؤسسات والمنظمات المشاركة التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث المهم. كما أكد على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز جسور التواصل والتعاون بين المجتمع المندائي ومختلف المؤسسات الإسترالية، متمنيا للبرنامج النجاح والتوفيق. وأشار فضيلته إلى أن هذه الفعالية جاءت بدعم من المجلس الروحاني الأعلى وجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، اللذين عملا على مدى أسابيع من التحضير والإعداد لضمان خروج هذا الحدث بصورة المشرقة أو بصورة المشرفة التي تعكس المكانة المتميزة للطائفة المندائية ودورها الفاعل في المجتمع الإسترالي. وتخلل البرنامج شرح رائع للسيدة غيد الداموك باللغة الإنجليزية عن طقوس ومعتقدات الديانة المندائية بشكل جميل لاقى استحسان الحضور. وقدم عرضا تعريفيا الإشكندا يحيى أياد العيبي حول الديانة المندائية وطقوسها الدينية وتراثها العريق باللغة الإنجليزية بمرافقة فضيلة الجنزبرة وليد عبد الرزاق، حيث تم عرض صور ومشاهد توثيقية للطقوس المندائية على شاشة العرض في قاعة المندي، الأمر الذي لاقى اهتماما كبيرا من قبل الحضور والزائرين. بعد ذلك انتقلت الوفود المشاركة والحضور إلى قاعة التعارف لمواصلة فعاليات اليوم المفتوح، حيث استعرضت المنظمات والمؤسسات المشاركة الخدمات والبرامج التي تقدمها للمجتمع الإسترالي في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والخدمية والثقافية. وقد عكس الحضور الكبير للمؤسسات والزوار حجم الاهتمام بهذه الفعالية في مشهد مميز بعث على الفخر والاعتزاز، وأظهر روح التعاون والتفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع. إن هذا النجاح الكبير يحسب لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا وكوادرها وموظفيها الذين بذلوا جهودا استثنائية في التنظيم والإعداد، بما أسهم في تقديم فعالية متميزة نالت استحسان الجميع. كل التحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير، مع الأمل بتكرار مثل هذه الفعاليات النوعية التي تبرز الوجهة المشرقة للطائفة المندائية وتعكس رسالتها الإنسانية والحضارية
بقيادة المجلس الروحاني الأعلى في استراليا وجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وشكر وتقدير عال لموظفة الجمعية السيدة إينا شولي التي هيأت وأعدت وبذلت جهودا كبيرة لبرنامج هذا الاحتفال، وتمت تغطية الحدث من قبل إذاعة اس بي اس عربي وإذاعة 2000 اف ام للدكتور علاء العوادي وصحيفة العهد إعلام جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وأخبار جمعية أصابئة المندائيين. رسالة دعم بمناسبة رأس السنة المندائية دي هو ربا. مع اقتراب حلول رأس السنة المندائية المباركة دي هو ربا، تتقدم جمعية أصابئة المندائيين في أستراليا بأطيب التهاني والتبريكات إلى أبناء الجالية المندائية، متمنية لهم عيدا مباركا مليئا بالسلام والخير والبركة. وتعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الدينية لدى صابئة المندائيين، حيث تحمل مكانة روحية كبيرة وتتضمن إقامة طقوس وشعائر دينية خاصة تستوجب مشاركة أبناء الطائفة بشكل كامل خلال أيام العيد. وبهذا الصدد تعلنت الجمعية عن استعدادها لتقديم رسائل دعم رسمية لأبناء المجتمع المندائي الراغبين في الحصول على إجازة من العمل أو المدارس أو المؤسسات التعليمية، وذلك لتسهيل تقديم طلباتهم إلى أصحاب العمل أو إدارات المدارس والجامعات. ندعو جميع الراغبين بالحصول على رسالة دعم إلى التواصل مع جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا في أقرب وقت ممكن. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والسلام والمحبة. جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

كتب علي حسين: قال لي صديق عزيز وأخيرا ستتوقف عن الكتاب عن مثنى السامرائي وعلي صيف وهيثم الجبوري وابراهيم الصميدعي وآل الكربولي بعد أن تم إلقاء القبض عليهم. قلت له: يا عزيزي، لا تزال هناك حيتان كبيرة لم يتم الاقتراب منها.

لعل أكثر ما كان يثير دهشة المواطن العراقي المسكين أن البرلمان قرر في إحدى دوراته أن يضع مثنى سامرائي على رأس لجنة النزاهة البرلمانية، وأن الفضائيات ظلت مصرة على استضافة الحاجة عالية نصيف باعتبارها رمزا من رموز مكافحة الفساد في بلاد الرافدين، فيما الحباب إبراهيم الصميدعي كان يطالبنا بأن نحمد الله ونشكره على النعمة التي نعيش فيها. وكيف خرج علينا النائب بهاء النوري ذات يوم ليخبرنا أن مهمة النائب أن يعمل على نصرة الفاشينستات بعد أن قرر ذات يوم أن يشحذ كل همته لمساعدة صديقته التي كانت تريد أن تعيل ضابطا في الشرطة إلى التقاعد وأن تجلسه في البيت مع خواته؟ وتتذكرون محمد الصيهود وهو يتحدث عن السيادة بابتسامة ويشتم الفساد والمفسدين ويتباكى على حال العراق؟ يعرف المواطن العراقي جيدا أن ما جرى خلال 23 عاما الماضية كان عملية فساد منظمة، أبطالها استغلوا مناصبهم في الضحك على عقول المواطنين، ومعهم مجموعة من المصفقين ومن اتخذ مهنة محلل سياسي يحذروننا من الاقتراب من الفاسدين. ألم يخرج علينا رجل دين ذات يوم ليقول بالحرف الواحد: أيهما أولى، أن نعيش في فساد أم في الفوضى؟ أيهما أولى، الفساد خلي فساد، اللي يسرق خلي يسرق، بس أنا أعرف وين أطلع وين أدخل. عندما كنا نقول أن الخراب لا يتعلق بحكومة السودان كما تصر الفضائيات هذه الأيام، وبأن على البرلمان أن يفتح ملف الحكومات السابقة منذ حكومة عياد علاوي ومرورا بالجعفري والمالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، هذه الحكومات التي عشنا معها أجمل الأيام، نتهم بالخيانة ولهذا مطلوب منا أن نصدق محمد الكربولي وحسن الخفاجي ومعهم شلة الفساد الذين صدعوا رؤوسنا بأن المؤامرة الإمبريالية حرمتهم من إقامة المشاريع العملاقة وجعلتنا نفرط بعبقرية بحجم محمود المشهداني وأدر

فلسفة عباس البيات السياسية التنموية، وصدقنا أن وزراء الكهرباء خمطوا عشرات المليارات من المشاريع وهمية. على مدى 23 عاما عشنا مع حكومات ليس لديها شيء تقدمه للعراقيين، تعلن منع استيراد الموطة ولا تفكر مثلا في حل مشكلة الطاقة، والعراق ينام على بحيرة من الغاز. العراق المديون للعالم بعشرات المليارات، وشعبه الذي يطلب منه التقشف وانتظار سعر الدولار الجديد يعيش مئات الآلاف منه تحت خط الفقر، وتغيب فيه مشاريع التنمية والعدالة الاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه يراد من هذا العراق أن يحول أمواله إلى جيوب حيتان الفساد. إن تاريخا قضائيا يجب أن يكتب بعد أن تتم كل ملفات السرقات وأن تتناثر أوراقها وأسرارها الخطيرة أمام المواطن العراقي. أنا يعني آسف أخ علي حسين، أنا مو مستغرب من الحيتان والسرقات، بس مستغرب من اللي صدق أنه هذول اللزمة يعني، ويصدق أنه راح نحارب الفساد. الفاسدين إذا ما تطلع وراهم الميليشيات تخلصهم، تطلع وراهم عشائرهم تخلصهم، وإذا ما طلعت وراهم عشائرهم تخلصهم، تخلصهم الملفات اللي عندهم جوا العبال رامينها على كل السياسيين، وواحد ضم للثاني ضم. لما لزموا وزير التجارة عطر الذكر، لزموا يمكن بالديوانية ما أدري لزموا وين على خط الحصوة، قالهم قلوا للمالكي يطلق سراحي لو أحكي. هو كان رئيس وزراء بوقتها المالكي، وأطلق سراحه وسيمتلك ما أدري أنا دي بلندن وما أدري كم عمارة. فقال يقال أن أعرابيا، أن أعرابيا جائعا صادف قوما يأكلون، فقال السلام عليكم أيها البخلاء. قالوا له ويحك أتتهمنا بالبخل؟ قال لهم كذبوني ولو بلقمة، أسحنا نريد كذبونا ولو بحرامي واحد، خنشوفه معدوم خنشوفه مصلوب، أخاف يندب اليوم بالسجن وباكر يطلع بالعفو والتسوية شاملة. شكرا استاذ علي حسين، مو جنابك يعني، عذرا انه علقنا على موضوعك بس انه موضوع شيق. استاذ علي، انما الامور بخواتيمها وليس ببداياتها، فلنرى الخواتيم. انا اخشى ما اخشى ان لا نلقي القبض على لص فيفرخ 20 لصا أو 100 لص آخر، ثم لا أدري ماذا عن الأملاك والممتلكات التي كتبت بأسماء الأقرباء الأبعدون، يعني الحجة حجية عالية صيف اللي الله يستر عليها إن شاء الله ويطول بعمرها، الحجية وجهها كلها دمج، الشاملغات معجون، القصة معجون، عبالك سيارة ضاربها قطار ومسمكرينها. ف يعني الان لزموها هي وابنها، ما ادري ماذا عن اخوها، عن بيبيتها، عن ابن خالتها، عن ابن عمتها، خصوصا انه اللي اجوا حفاي ولبسهم صدام حسين النعول على قولته، على قولة سترغد، فأخاف لا يطلعون يلبسيننا نعل وإحنا ما ندري، والأنكى منها إذا طلعوا يلبسيننا عقل. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وآخر أخبارنا التي تردنا دائما من جمعية الصابئة المندائيين. انضموا إلينا للاحتفال الكبير برأس السنة المندائية دهو ربا. تتشرف جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بالتعاون مع نادي التعارف المندائي في أستراليا وشباب مندائيو فور لايف بدعوتكم لحضور احتفالية رأس السنة المندائية، وذلك يوم السبت الموافق 25/7/2027 في بارك وود بارك ليفربول، نفس بارك احتفال العام الماضي. يبدأ من الصباح إلى المساء. كونوا على الموعد مع أكبر مهرجان مندائي في أستراليا، حيث ينتظركم يوم استثنائي مليء بالفرح والاحتفال والتراث. يتضمن المهرجان مدينة ألعاب للأطفال وفعاليات وأنشطة ترفيهية لجميع الأعمار، فقرات موسيقية وغنائية بمشاركة نخبة من مطربين المندائيين، عروض فنية وحفلات رقص، مسابقات وجوائز ممتعة، تشكيلة متنوعة من المأكولات والحلويات الشهية. ندعوكم لإحضار عائلاتكم وأصدقائكم لمشاركة هذه المناسبة المباركة، ولنحتفل معا بثقافتنا وتراثنا المندائي الأصيل في أجواء من الفرح والمحبة والوحدة. لا تفوت فرصة حضور هذا الحدث الكبير الذي سيبقى ذكرى جميلة في قلوب الجميع. نحن بانتظاركم لقضاء يوم لا ينسى. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

0: جبال دولارات. سياس أدري جبال ما ماونتيز بلو ماونتيز شنو هاي جبال دولارات. والعراق يشكو من شحة النقد الأجنبي. فيديو من منزل نائبة عراقية يفجر غضب العراقيين. خلال الساعات الماضية انشغل العراقيون بمشاهد انتشرت لمداهمات طالت منازل ومقرات نواب حاليين وسابقين متهمين بالتورط في قضايا فساد، بينهم النائبة عالية صيف. زين إذا هي عالية غير لازم يكون بيتها أكو جبال، ولا هالحالة تكون ناصية. من حقها يكون بيتها جبال، ثم هاي جبال دولارات احتمال ممكن ورث. شلون راح نثبت أنه هاي الفلوس مو مالتها، مو ملك هالشخص يعني؟ المصيبة أنه يذكرني هذا الخبر في لقاء إلها، يعني تقول إيه كل إحنا أخذنا، ما تسميها رشاوي طبعا، عمولاتنا
1: الكعكة
0: أكلنا من الكعكة، أخذنا العمولات على العقود، لأن كانت العقود توزع للنواب، كل كتلة تأخذ العقود اللي أبعدت كتلتها. زين بهالحالة إذا عوقبت النائبة عالية تعاقب كتلة النائبة عالية؟ لو فقط تروح هي كبش فداء للتغطية ربما على حوت أكبر. فقد انتشرت على مواقع التواصل صورا من منزلها حيث تكدست فيه أكوام من الأموال، كما شارك عدد من العراقيين مشاهد لمداهمة مزرعة خيول يملكها ابنها ساجد. بس اللي افتهمناه انه هاي الخيول عربية، ما هي خيول اجنبية، مو مثل الدولارات. مشيرين الى ان قيمة تلك الخيول فاقت 7 مليون دولار،
1: كل حصان سعره 300 ألف.
0: ما نعرف يعني هنا عدد الخيول ايش قد. بعدين اذا طلعت عربيات راح يصير خزي على لجنة النزاهة اللي لزمتهم، لان هذني خيول عربية ومن حقها هي، انت مرة عربية يعني وخيولها عربية. اسجنوا الهوامير فيما عبر الكثيرون عن امتعاضهم لحجم الفساد الذي كشفته هذه الحملة غير المسبوقة منذ عقود، وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في سرقة أموال العراقيين والقبض على من وصفوهم بالحيتان والهوامير ومعاقبتهم وسجنهم. وماذا عن الذين بيضوا لهم الأموال؟ هل سمعتم؟ هل رأيتم؟ هل قرأتم أن سلعا ما تباع بأقل من أسعارها العالمية في السوق العراقية؟ الدواء الذي هو في السوق العالمي ب10 دولارات يباع في العراق ب5 دولارات. هل ينتجونه في بيوتهم ومن ماركات عالمية؟ الصيدليات التي تكتب أرقام هواتفها للفقراء لاستلام الأدوية، بنى مسجدا لما اعتدى من خيانة وكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. بينما تندر آخرون على حال البلاد والعباد، فيما النواب يكدسون ثرواتهم داخل منازلهم. كذلك عاد البعض الآخر مشاركة فيديوهات لنواب أوقفوا أمس الأحد وهم يقسمون بأنهم شرفاء ولا يمكن أن يمدوا أيديهم إلى المال الحرام. طبعا يمدونها بس للمال الحلال. هم يقدرون يسرقون مال حلال بس ما يسرقون مال حرام. أي بيسرقون صنفهم، يعني حرامي يسرق من حرامية وشاف.

0: ثم أنا لفتت انتباهي كلمة يكدسون ثرواتهم داخل منازلهم مع اعتزازي واحترامي بكاتب الخبر. هذا المكدس في البيوت وما أدراك بما بالذي أخرج خارج البلاد. هاي مصروف جيب، هذا الموجود بالبيت مصروف جيب. كم مليار دينار عراقي وكم مليون دولار، هذا النية مصروف جيب، رحلات وسهرات وسفرات ونوادي وكافيهات وملاهي ليلية وصالات قمار والخيول العربية اللي مربيتهن النائبة العربية حاليا صيف المان. منو عندنا هنا أنا من فرسان الجوقة غير الريسز؟ حتما للعب سباق الخيل، المراهنات على الخيول. وإلا لا أدري هل لدينا تمثيل مسلسل بدوي تستخدمها في المسلسلات البدوية، أم يريدون إعادة إحياء داحس والغبراء؟ وكان عثر على أكثر من 20 مليار دينار عراقي، نحو 15.5 مليون دولار تقريبا، وكميات من الذهب في منزل النائبة العراقية عاليا صيف. يعني ترون تحضر جلسات البرلمان بدون خشلها
1: 250 كيلو
0: 250، يعني المرة ترفع أثقال رباعة 250 كيلو ذا بتقدر تشيلهن، يعني بطلة
1: مسوية ستيان وهاي والباس ذا ستيان ذا
0: حجية وبروح وبوش، وأنا على منبر إعلامي ومحترم أيضا وفقير. يعني ما أدري للسباحة هذين الحوض السباحة، وكميات من الذهب في منزل النائبة العراقية عاليا صيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل مكتب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني. عم محمد السوداني ترى فقير، هو وصل وصل وصل للكرسي لقاهم حيتان كاملة، كان آخر حلقة بالميدالية، لأنه هيك اكتناز ما أعتقد خلال 4 سنوات. الكنوز الموجودة الآن من حيث الدسامة ومن حيث الكمية
1: طبيعي صح،
0: هاي مو مال دورة دورة دورة انتخابية واحدة،
2: لا لا هواي هاي صار لها من 2003 بلشت
0: دكتورة عالية. اي هم عجا فخرية، هم لها ملاحتها فخرية.
2: اي
0: زين اكو نائبة اخرى والله مالها حس صار لها حوالي 4 دورات الله يذكرها بالخير، يعني
2: اكو واحدة اتقلوها مع الناس اسمها.
0: فالرجل السوداني لما وصل شاف السفينة مسيسة، المهم الرجال ظل لازم يدفى ويا اتجاه الريح، مو دفاعا عنه بس اقول،
2: بس يقول لك اسوأ فترة جت هي فترة السوداني.
0: والله احنا يا غافلين لكم والله، قاعدين هنا انا شو مدري ان شو صير هنا، نحن الغافلون. اتمنى ان تصدق هذه الحملة، اتمنى كذبونا ولو بلقمة. يا رئيس وزرانا الزيدي، يقال انك زوج ابنة رئيس القضاء مدحت المحمود.
1: لا مدحت المحمود لا زيدان.
0: زيدان. تقدر تنظف لنا القضاء العراقي؟ اللي لعب بالعملية السياسية من 2003 بقرار لم تشهده أي دولة من الدول الديمقراطية. في كل دول العالم يبتدأ بالحزب الأكثر عدد أصوات. فايق زيدان عفوا القاضي فايق زيدان. إلا في العراق فقد قتل العملية، القضاء قتل العملية السياسية الديمقراطية، قتل الديمقراطية في العملية السياسية. فاصطبغت بلون واحد منذ 2003 ولحد الآن. واسكت لي واسكت لك. منذ 2003 قتل القضاء العراقي برئاسة مدحت المحمود قتل الديمقراطية في العملية السياسية العراقية. يوم أصدر قراره المشؤوم سيء الصيت مجلس القضاء الأعلى يوم أو المحكمة الدستورية يوم أصدرت قرارها سيء الصيت أن تكون الكتلة المشكلة الأكبر المشكلة خارج قبة البرلمان وليس الحزب الفائز بالأغلبية. وقد حورب السيد مقتدى الصدر بهذا الخنجر. عودا على بدء، يا أخي إن رائحة الفساد نتينة هذا لأنه حين
1: أي ما نصلحها من خلال
0: لا إنما نشارك أو نحاول أن نشارك على الأقل، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه،
2: أي على الأقل
0: بيده فبلسانه.
2: ما اتضحت الصورة لحد الآن،
0: لحد الآن غير واضحة. أنا لحد الآن لست مصدقا لأنني أعرف ماذا يدور في العراق. سيلقى القبض عليهم، احكام اعدام حتى لو حكم اعدام لا ينفذ، هاي اولا. ثانيا لا يجوز احكام الاعدام في قضايا الفساد. ثالثا العفو جاي بعد سنه بعد سنتين جاي، وقبلهم مصرف الزويه انكتلوا بشرطه اثنين مدري اربعه وبعدين طلعوا بالعفو. أتى ذلك بعدما نفذت القوات الأمنية فجر أمس الأحد حملة مداهمات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم سفارات ومراكز رسمية، وأوقفت نحو 47 نائبا ومسؤولا عراقيا، نحو 47 نائبا ومسؤولا عراقيا، فيما أشار مراسل العربية إلى أن التوقيفات مستمرة وقد تطال العشرات أيضا. وهذا ما لا أعتقده، لأن بعض التسريبات تشير إلى أن المساومات بدأت منذ ليلة أمس ومنذ اللحظة الأولى. يذكر أن تلك الاعتقالات استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد الشهر الماضي، إذ يبدو أن اعترافاته ورطت وكشفت دائرة كبيرة من المسؤولين. وهذا يبدو لي أنه الفساد فقط في المتأتي من النفط. وكانت التحقيقات مع الجميلي قد أسهرت قبل أيام عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار. ستأتيهم الأوامر لإطلاق سراحهم، طابت أوقاتكم.

0: تعب هالأرض والنفس بيها مختنق لو الأكل ما تنفعل بيا حسوها النطق.
1: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع حول العنصرية. يقول عنصريون حتى فيما بيننا، على رغم كلامنا المتكرر عن الحضارة المقلدة للغرب الذي يسبقنا حضارة بلا شك، بعيدا عن ترددات عبارات من الماضي الصحيح بعيدا من ترداد عبارات من الماضي الصحيح عن كيفية سرقة الغرب لحضارة العرب، فإن ممارساتنا في الحياة اليومية وكلامنا بل مشاعرنا الدفينة لا تزال متخلفة إلى حد بعيد، يحكمها الدين تارة والتقاليد المجتمعية والأفكار، بل الأحكام المسبقة غالبا وهي عبارات مخففة للاعتراف بالعنصرية. العامل السوري لمعظم الأعمال الجارية من ورش بناء وأعمال يدوية باستثناء محطات الوقود فهي مخصصة للمصري، والنفايات لجنسيات آسيوية مختلفة من البلدان الفقيرة. لا نقول إننا نفتش عن عمال يساعدوننا، بل روح جيب كم سوري. ومعلوم إن كبار المتمولين والأغنياء السوريين هجروا بلادهم زمن الحرب ليشتروا العقارات الأغلى في الأحياء الراقية ويرفعوا الأسعار. وإذا دققنا مليا في أصول عائلات عريقة صناعية وتجارية، فإن معظمها من دمشق وخصوصا من حلب. أما السريلانكية فهي لدى المتقدمين في السن صفة كل عاملة سمراء لا اسم لها ولا سؤال عن جنسيتها، فقط هيدي السريلانكية. بين الطوائف حدث ولا حرج، في الماضي كان الموارنة يرفضون تزويج أبنائهم وبناتهم للهراطقة الأرثوذكس، والعكس صحيح. وتخبرني والدتي الراحلة كيف تلقت عقابا من الراهبة عندما قررت صديقتها الفيرا الزواج من بأرثوذكسي ولم تمنعها، فكيف الحال بالزواج من أبناء الديانات المختلفة؟ الدروز يقفلون الباب نهائيا إلا لذوي النفوذ. المسلمون يقبلون بزواج أبنائهم من مسيحيات وليس العكس. أبناء الجنوب الشيعة يتجنبون شيعة بعلبك، وهكذا دواليك يسأل الأهل أبنائهم ما عاد في بنات بالطائفة حتى تجيب وحدة غريبة. العائلات العريقة لا تزال تنظر إلى أبناء عائلات متواضعة بعدم الرضا، مش هين هيدا ابن فلان فات على الجامعة كمان، كأن العلم يجب أن يقتصر على أبنائهم وللآخرين أن يكونوا في خدمتهم. وحتى بين العائلات المتواضعة غير الارستقراطية ثم التمييز، لا أزوج ابنتي إلى بيت بين قوسين، هي تفاصيل من واقعنا نصفها فقط لا نعارضها بالمطلق، إذ إنها جزء من حياتنا اليومية التي اعتدناها وصار تغييرها يربكنا وستظل سائدة، وفقا للقول اللبناني المعروف: اللي بغير عادته بتقل سعادته. نتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة.

كتب زهير الشرمان في صفحة أو في صحيفة خبرني بعنوان حمالة الحطب، يقول في مقاله: لم يكن المقصود من ذكر الأشخاص في القرآن الكريم مجرد التعريف بهم، بل استخلاص العبرة وكشف سنن المجتمعات وتجريد النماذج الإنسانية من حدود الزمان والمكان. ولهذا لم تكن حمالة الحطب مجرد امرأة ارتبطت بمرحلة من مراحل الدعوة، وإنما كانت رمزا لوظيفة تتكرر كلما وجد الباطل من يحمله والظلم من يبرره والفساد من يغذيه. وصناع مشهد الظلم لا يستطيعون أداءه وحدهم، بل يجدون دائما من يحمل لهم الوقود ويمهد لهم الطريق ويمنح أفعالهم غطاء من التبرير. فالطغيان لا يعيش بقوة السيف وحدها، بل يستمد بقاءه من السنة، من ألسنة تزين الباطل وأقلام تشرعن الجريمة ووجوه تصفق له، وهو يذبح العدالة باسم المصلحة العامة أو الوطنية. وفي التراث الإسلامي ارتبطت حمالة الحطب أم جميل بحمل الشوك في طريق النبي إيذاء له. أما اليوم فقد تبدلت الأدوات واتسعت ساحات الإفساد، أصبح الحطب تقريرا مضللا أو ملفا مزورا أو خبرا مفبركا أو إعلاما مأجورا أو جيوشا إلكترونية أو حملات تشويه أو خطابات تبث الكراهية أو سياسات تكرس الفساد. فما كان يؤذي طريق نبي قد يحرق اليوم مستقبل شعب بأكمله. والاستبداد لا يبدأ حين يجلس الظالم على كرسي القرار، بل يبدأ يوم يقتنع إنسان بأن الصمت أسلم من قول الحق، وأن المصلحة الخاصة أغلى من المصلحة العامة. عندها توضع أول قطعة حطب في النار، وما بعدها ليس إلا اتساعا للهب. وحين يبحث الظالم عن أعوانه لا يفتش أولا عن أصحاب القوة والأمانة، بل عن أصحاب الاستعداد لتزيين القبح. فالزيف يحتاج إلى من يصقله، والباطل يحتاج إلى من يمنحه لغة براقة، والاستبداد يحتاج إلى من يقنع الضحية بأن القيود ضرورة، وأن الصمت حكمة، وأن المطالبة بالعدل تهديد للاستقرار. وهذا الإقناع نفسه حطب إن لم يشعل بالنار. ولأن الباطل لا ينتصر بوجهه الحقيقي، فإنه يرتدي دائما قناعا جميلا، فلو ظهر الباطل عاريا لما وجد من يتبعه. لذلك يرفع شعارات الوطنية ليخدم المصالح، ويتحدث عن الإصلاح ليحمي الفساد، ويدعو إلى الاستقرار ليخنق كل صوت يطالب بالعدل. وحمالة الحطب ليست امرأة بالضرورة وحمالة الحطب ليست امرأة بالضرورة، كما أنها ليست رجلا بالضرورة، إنما هي وظيفة عابرة للجنسين وللمناصب وللأيديولوجيات. قد يكون صاحبها سياسيا أو إعلاميا أو موظفا أو تاجرا أو مثقفا أو صاحب حساب على منصة رقمية. وكل من جعل نفسه وقودا للفتنة أو جسرا يعبر عليه الفساد أو بوقا يعلو صوته، كلما خفت صوت الحق فقد حمل الحطب وإن لم يمسكه بيديه. ولا يختلف الفساد الاقتصادي عن ذلك، فهو لا يبدأ بسرقة المال العام، بل بمن يبررها أو يصمت عنها أو يشارك في إخفائها تحت شعارات براقة.
وحين تتحول الثروة إلى امتياز لفئة وتصبح الفرص حكرا على المقربين، يصبح الفقر صناعة بشرية لا كارثة طبيعية. وكم من وطن يملك من الموارد ما يكفي أهله، لكن حمالة الحطب كانت أسرع إلى حمل الغنائم من حمل الأمانة. لكن حمالة الحطب لا تعمل وحدها، بل تحتاج إلى بيئة تتسامح مع الكذب وتتعايش مع الظلم وتألف الفساد حتى يصبح أمرا عاديا، كما تحتاج إلى جمهور يصدق بلا تمحيص ويصفق بلا وعي ويصمت وهو يرى الحريقة يلتهم الوطن. فليس كل من يخدم الباطل يحمل إليه الوقود بيديه، فقد يخدمه من يراقب المشهد في صمت أو يقنع نفسه بأن الأمر لا يعنيه أو ينتظر حتى تصل النار إلى بيته. إن الغفلة ليست أن تغلق عينيك عن الواقع، بل أن تراه كل يوم حتى تفقد قدرتك على الإحساس به. فكم من أجساد تمشي بين الناس وقد ماتت فيها البصيرة وغاب عنها الضمير، فلا ترى مظلوما فتنصره، ولا فسادا فتستنكره، ولا كلمة حق فتساندها إذا حوصرت. ولهذا خلد القرآن حمالة الحطب لا بوصفها امرأة من الماضي، بل بوصفها نموذجا إنسانيا يتكرر كلما وجد الباطل من يحمله، والظلم من يبرره، والفساد من يغذيه. وعندما يشتعل الحريق لا يكون أخطر من أشعل الشرارة الأولى فقط، بل أيضا من ظل يحمل إليه الحطب حتى التهم الجميع. وبين من يشعل النار ومن يحمل إليها الوقود تضيع الأوطان وتدفع الشعوب الثمن. طابت أوقاتكم.

0: أمسيات جميلة تجمعكم بعوائلكم وأطفالكم، وأنتم دائما بسعادة غامرة. هذه دائما أمانينا لكم أيها الأعزاء. إليكم هذا الموضوع. يقول: هل أصبحت وصفات المجرب أخطر من المرض نفسه؟ مع سهولة النشر وانتشار المحتوى الطبي عبر منصات التواصل، تتقدم الوصفات العشوائية على المعلومات الطبية الموثوقة، ما يفتح الباب أمام تضليل قد يؤثر في قرارات علاجية مصيرية. لا يقتصر الأمر على الترويج لعلاجات غير مثبتة، بل يمتد إلى التحذير من إجراءات وأدوية معتمدة استنادا إلى تجارب فردية قد تدفع مرضى إلى رفض فحوص أو علاجات ضرورية. الشهرة والتسويق يدفعان بعض صناع المحتوى إلى الاستناد إلى أبحاث ضعيفة أو آراء مخالفة للإجماع الطبي، فيما أصبحت حلول السمنة وإنقاص الوزن من أكثر الملفات عرضة للشائعات الرقمية. مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح إنتاج محتوى طبي يبدو مقنعا أسهل من أي وقت مضى، بينما تكشف استطلاعات الرأي أن كثيرين يثقون بقدرتهم على تمييز الصحيح من الخاطئ دون الرجوع إلى الأطباء أو الجهات العلمية. رغم أن الخبر قصير، إلا أن أهميته كلش قوية وملزمة لمتابعته، لأنه كثيرا من الناس يعطيك دواء يقول لك هذا جيد وهذا جربته وهذا كذا، لكنه عند استخدامه قد يؤثر وله مضاعفات قد أنت تكون في غنى عنها.
1: أبونا فيف، يا ريت لو تفتح من المايك على هذا، تعقيبا على هذا الخبر. يعني المشكلة أنه بعض الأدوية قد تتعارض مع بعض، يعني حينما تأخذ أنت دواء ينفعك ولحالة ربما قد تتصورها أنها بسيطة، لكن مثلا الشخص المعني يأخذ أدوية إن اختلطت في هذا الدواء قد تسبب آثارا جانبية خطيرة. والمشكلة أنه الدواء لا يصفه إلا الطبيب المختص. يعني ما لأنه أنا أشرب الدواء أنت تشربه أنه يفيدك، موضوع يعني حاجة إلى إعادة نظر.
0: طبيعي، صح. ودائما يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الطبيب له دراية علمية، وأيضا من خلال دراسته ومتابعته ومحاضرات التي يتلقاها باستمرار.
1: وأول ما يسأل المريض شنو تأخذ أدوية،
0: أي
1: عندك أمراض مزمنة، عندك كذا،
0: أي فنتمنى على الجميع أن تكون إرادة الطبيب ووصفاته والتقارير التي يقدمها المختصون هي التي يجب أن نتبعها حفاظا على الصحة وعلى انعكاسات الغير صحيحة في تعاملنا مع الأدوية. نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم على الدوام، وأنتم مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل صباح كل مساء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء. أعزائنا المستمعين، مادة طبيعية لمحاربة مرض السكري. أظهرت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن مادة الكركمين، أي الكركم الموجودة في الكركم، تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وتقلل الالتهاب لدى مرضى السكري من النوع الثاني. حلل العلماء نتائج عدة دراسات سريرية قيمت أشكالا قياسية مختلفة من الكركمين وتأثيراته على الصحة، ووجده أنه مع التركيبة الجرعة والجرعة المناسبتين يمكن لهذه المادة خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام والهيموغلوبين السكري ومقاومة الإنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات المزمنة منخفض الدرجة الذي يسرع من مضاعفات مرض السكري. وتكمن الصعوبة الرئيسية في الكريمو نفقة للعلماء في انخفاض توافره الحيوي، ففي المكملات الغذائية التقليدية يكون امتصاصه ضعيفا ويتفكك بسرعة في الجسم ويظهر تأثيرات غير متوقعة. ولمعالجة هذه المشكلة يقترحون استخدام تركيبات محسنة منها مركبات مع البيبرين ومركبات الفوسفوليبيد والجسيمات النانوية والأنظمة المذيلية التي تضمن توصيل الكركمين إلى الجسم بشكل مستقر وفعال وتحسين امتصاصه. يؤكد القائمون على الدراسة على الكركمين لا يحل محل العلاج القياسي لمرض السكري، ولكنه يمكن أن يعمل كمكمل للعلاج. وبينت العديد من الدراسات إلى أن الكركمين يعتبر من أهم المواد التي تساعد على دعم المناعة ومحاربة الالتهابات في الجسم، كما له فوائد في تنظيف الجسم من السموم ومحاربة السمنة. كما أظهرت دراسة أن هذه المادة يمكن أن تساعد في تقليل تلف خلايا الكلى عند التعرض للسموم والجسيمات النانوية البلاستيكية. نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة.

0: علاقة غير متوقعة بين ضوء النهار وانخفاض خطر الخرف. أظهرت دراسة حديثة أن زيادة التعرض لضوء النهار قد تساهم في خفض خطر الإصابة بالخرف، إذ ارتبط التعرض المنتظم للإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار بانخفاض ملحوظ في احتمالات الإصابة بالمرض، حتى لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وراثيا أو الذين يعانون من اضطرابات في النوم. وأجرت دراسة باحثون من جامعات صينية تابعوا نحو 87,600 شخص بمتوسط أعمار بلغ 62 عاما على مدى 8 سنوات، وارتدى المشاركون أجهزة في المعصم تقيس مستوى التعرض للضوء والنشاط البدني، وخلال فترة المتابعة أصيب 741 شخصا بالخرف. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في أماكن ذات إضاءة خافتة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بينما أدى الانتقال إلى بيئات أكثر سطوعا إلى خفض هذا الخطر بنسبة تراوحت بين 15% و25%. كما تبين أن التعرض لمتوسط إضاءة نهارية يزيد على 1000 لوكس، وهو ما يعادل إضاءة داخلية متوسطة السطوع أو ضوء يوم غائم في الخارج، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمن تعرضوا لإضاءة أقل. وأشارت الدراسة إلى أن قضاء نحو 1.5 ساعة يوميا في ضوء شدته 3000 لوكس أو أكثر، وهو ما يعادل ضوء النهار، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18%. كما ارتبط التعرض لضوء شديد السطوع تبلغ شدته 7000 لوكس أو أكثر لمدة تتراوح بين 40 و45 دقيقة يوميا بانخفاض الخطر بنسبة 17%. ولفت الباحثون إلى أن التعرض لضوء النهار الساطع لمدة تقل عن 42 دقيقة يوميا كان مؤشرا أقوى على خطر الإصابة بالخرف من 6 عوامل خطر معروفة، من بينها السمنة واستهلاك الكحول وإصابات الدماغ. وكانت الفوائد أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يتعرضون للإضاءة ليلا، والتي قد تؤثر سلبا على جودة النوم، إذ ارتبط الحصول على قدر كاف من ضوء النهار بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تراوحت بين 30% و38% رغم التعرض للإضاءة الليلية. كما انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40% لدى الأشخاص الذين يفضلون السهر والنوم في أوقات متأخرة عند تعرضهم لمزيد من ضوء النهار. وأظهرت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين يحملون طفرة جينية تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر استفادوا من التعرض لضوء النهار، إذ ارتبط ذلك بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تراوحت بين 19% و27%. وأوضح الباحثون أن التعرض للضوء يعد من أهم العوامل المنظمة للساعة البيولوجية للجسم التي تتحكم في دورة النوم واليقظة والعديد من الوظائف الإدراكية. ورجحوا أن تحسين عمل الساعة البيولوجية وجودة النوم قد يكون
1: أحد الأسباب التي تفسر العلاقة الوقائية التي رصدتها الدراسة، كما أشارت أبحاث سابقة إلى أن التعرض الكافي لضوء النهار قد يساعد في الحد من انكماش بعض مناطق الدماغ المرتبط بالخرف. ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن العلاقة بين التعرض للضوء وخطر الإصابة بالخرف لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها، إلا أنهم اعتبروا أن ضوء النهار قد يمثل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم صحة الدماغ. ويمكن أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع إرشادات الصحة العامة للوقاية من الخرف. نقلا عن ديلي ميل، طابت أوقاتكم.

لبنان مواجهة دامية مسلحة وجرحى بسبب كرة القدم. تحولت احتفالات جماهير البرازيل بفوز منتخبها على اليابان بنتيجة 2-1 والتأهل إلى دور 16 في كأس العالم إلى أعمال فوضى في بلدة وادي جيلو جنوب لبنان. وأسفر الإشكال في بلدة وادي جيلو بقضاء صور جنوب لبنان بين مشجعي كرة القدم عن إصابة 6 أشخاص إثر خلاف تطور من عراك بالأيدي إلى مواجهة مسلحة. وعملت فرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية على نقل المصابين إلى مستشفيات في مدينة صور لتلقي العلاج. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت ملاحقة المتورطين في الحادث. وجاءت هذه الأحداث عقب فوز المنتخب البرازيلي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع في مباراة حسم بها منتخب البرازيل تأهله إلى الدور ثمن النهائي. واحتفل جمهور منتخب البرازيل في لبنان بفوز السيليساو على نظيره الياباني 2-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين لينتزع بطاقة التأهل إلى دور 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. يعني صارت العركة بالبرازيل وأكلوها أهل لبنان. ما تقول ليش لفانا العرب احنا هاي قبل لما كانت أيام الحصار ويا هل يجيك فخنة قلنا حتى إذا واحد بجنوب أفريقيا راد يخوف مرته يضرب العراق. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وقد استمتعتم بما قدمناه لكم خلال هذه الفترة، ونتمنى لكم ليلة سعيدة وأحلاما هانئة. كان معكم الزميل بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.